ذريت إثيوبيا من تتبك يا ليش في السوم إثيوبيا ويت أنا ما دي ماما وزريت إثيوبيا كونجيت إني نيمبا ترامج ودفيت وشيبا دباباي النكا ومالن عن شين